صادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ

لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.

ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين

0: إذاعة صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
4: يا ربكو anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
3: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

من الأحاديث الصحيحة النبوية إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

0: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
1: جاء متوشعا
0: وعشيرته لا تسامع
2: جيران سابا

0: sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاء متوشعا بسيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة.
3: أسأل أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
4: فتوى علماء.
5: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خيرية الناس تظهر في أهليهم، وهو خير الناس في أهله عليه الصلاة والسلام، ولا يشك مسلم في ذلك، فقد كان في قمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام مع أهله، مع أولاده، مع أقرب الناس إليه. ولا يخفى عليكم ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكلما كثر عدد الزوجات ربما كان مظنة كثرة أمورهن، والتحكم في ذلك يكون صعبا على أكثر الخلق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ولعلكم معشر المشاهدين الكرام تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى نساءه امرأة امرأة لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. أي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعطي الناس الدنيا، لأن الناس يعرفون كيف يخدمون دنياهم. أتى ليقدم للناس الأسباب التي تصلح حالهم في الدنيا وتخول لهم دخول الجنة في الآخرة، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا ولا سيما مع أهله. فأتى زوجاته واحدة واحدة، أنتن تريد الحياة الدنيا؟ أنا ما عندي حياة الدنيا، عندي منها ما يكفي، وأما الزيادة فلست منها وليست مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الدار الآخرة لعلمه بقصر حياة هذه الدنيا، مهما أخذ المرء منها يتركه لغيره ويمضي لشأنه، بل يمضي لمستقره، هذا هو شأن الإنسان. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال استشيري أبويك، لأنهن كنا اجتمعنا فيما بينهن وطلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، قال استشيري أبويك وأعلميهم بما خيرني الله عز وجل في هذه الآيات. تريد الحياة الدنيا؟ أنا أسرحك أطلقك وتعيشين كما تحبين أن تعيشي في الدنيا، وإن كنت تريدين الله ورسوله الدار الآخرة تعيشين معي هذه العيشة. وذهب للمرأة الثانية والثالثة هلوم جرا، أعطاهن وقت ثم راجع إليهن. سبحان الله العظيم، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أفي هذا أستسير أبوي؟ بل إنني أختار الله ورسوله الدار الآخرة، لا أختار غير ذلك. ثم ذهب إلى كل واحدة فكان الجواب واحدا، سبحان الله العظيم، هذا شأن المؤمنة، شأن المؤمنة لا تخاصم من أجل الدنيا التي عندها يقين، وهم بالآخرة هم يوقنون، التي عندها يقين بالآخرة وما عند الله وأنه المثوى النهائي للإنسان، وهذه ممر. هذا الحديث حديث عائشة خيركم لأهله، لو اجتمع جميع التربويين والاجتماعيين وعلماء النفس على أن يأتوا بمثل هذه الجملة لا يأتون بمثلها ولو كان بعض من بعض ظهيرا. حديث عظيم، كيف ذلك؟ لماذا خير الناس خيره في بيته، خيرهم في بيته؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج من بيته عاشر زملاء العمل، عاشر الجيران، عاشر من يكون تحته تحت ولايته وعمله ومسؤوليته، عاشر الناس الذاهب والجائي ممن لا يعرفهم، عاشر الضيف، هذه المعاشرة قصيرة، فلا يظهر الإنسان على حقيقته، لا سيما عند من يحسنون اللباقة في الكلام، يحسنون حسن المظهر، فإذا رأيته يعجبك شأنه، لكن باطنه خلاف ذلك. هذا هو السبب، إنما يعرف الإنسان في بيته، يكتشف خلقه في بيته، لأنه يعاشر امرأته وأولاده 24 ساعة في اليوم والليلة، فما كان فيه من خبيئة ظهر، وأما خارج البيت فيتصنع، يمثل، يظهر نفسه ذا خلق عظيم، وخلاف ذلك يذهب إلى الوظيفة عند زملائه، فإذا جاء وقت مثلا الجلوس في المقهى قال أنا أدفع، يتصنع السخاء والكرم، وإذا ذهب إلى السوق ورأى مسكينة أعطاها وقال عندي ما أعطيك، لكنه ربما يكون بخيلا في بيته، وهم أولى ببره وأولى بعطائه، لكن قد يكون فظا غليظا مع أهله، وأما مع الناس ما شاء الله ذاك الكلام وذاك الخلق وتلك اللباقة. ولهذا قلت لكم لو اجتمع جميع التربويين أن يأتوا بمثل هذه الجملة مستحيل يأتوا بها، لا تعرف الناس بذاك الانضباط في العمل معهم، لأنك تستطيع أن تتصنع شخصية غيرك، لا تعرف، لا يعرفك الناس على حقيقتك وأنت في غير بيتك أو مع من تخرج معه وتجيء قليلا، لكن الناس لو سافروا معك عرفوك، لو عاشوا معك في بيتك عرفوك، خادمك في بيتك يعرفك. وأما الذين خارج بيتك لا يمكنهم أن يعرفوك على حقيقتك، لأن الناس هكذا مع الأسف أكثر الناس يتظاهرون، يعيشون بالمظاهر، يظهرون أشياء ليست في بواطنهم. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. المنبع الأصلي إذا كان القلب مستحضرا عظمة الله، مستحضرا عطاء الله وغضبه، مستحضرا رضا الله وسخطه، فإنه إذا عامل الخلق سواء كان في بيته أو خارج بيته يكون على وتيرة واحدة. فهذا الحديث ما أعظمه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أوتيت، يعني أوتيت، أعطيت جوامع الكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، يقول كلمة تحمل في طياتها معاني جليلة. لو الآن بدأنا نسترسل كيف كان يعامل أهله، ولده، جارة، صاحبة، كيف كان يعامل عدوه، كيف كان يعامل من يحبه، كيف كان يعامل من يبغضه، ما انتهينا، ما ننتهي. شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. انظروا حتى الزوجة يستشيرها ربما لا تتحمل أن تعيش معه على شظف العيش وشدة العيش، يستشيرها تريدين غير ذلك، أنا لست من الدنيا، ليست مني، لأن الله قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فهو تحت خبر الله وأمره، فهذا الخبر أمر من الله تبارك وتعالى، أي اعتني بآخرتك أكثر من دنياك، والدنيا زائلة وذاهبة. فلهذا معشر الحضور الكرام افهموا هذا الشيء، وانتبهوا لأنفسكم مع ذويكم، مع أقاربكم، مع جيرانكم، مع من تعيشون معهم. لا يكون إنسان فظا غليظا في بيته فإذا خرج كان أسكن الناس وأهدأهم، وهذا شأن من لا يجمع بين إصلاح ظاهره وباطنه. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يصلح المرء ظاهره وباطنه. وكلنا ذاك الرجل وذاك الإنسان المقصر القاصر، لكن يطمح الإنسان دائما إلى أن يرتقي مع الخلق الرفيع. وما يسعنا ونحن نختم هذا المجلس إلا أن ندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: سؤال يقول: لماذا الله سبحانه وتعالى بعد أن علم بإحداث السيئة أو بالأحداث السيئة التي يقوم بها الإنسان خلال حياته، قتل، عذاب، تشريد، لماذا لم يمنعها؟ إذا هو رحيم لماذا يدخل الناس نار جهنم؟ أولا يجب علينا أن نتنبه لأمر، وهو التأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز أن يسأل الله بمثل هذه الطريقة: لماذا الله يفعل كذا، لماذا الله لا يفعل كذا. هذا يسمى سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الذي طرح هذا من سوء الفهم، لماذا الله لم يمنع هذه الأشياء؟ الله جل وعلا سبحانه وتعالى أخذ العهد على الناس منذ خلقهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالله جل وعلا أول ما خلق آدم أخرج من ظهره ذريته، ومنهم أنتم وأنا وآباؤنا وأجدادنا وذرياتنا التي ستأتي بعدنا، كأمثال الذر، أي النمل الصغير. ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أنت ربنا، انتهى الأمر. طيب، ثم بعد ذلك وقع من آدم ما وقع، وهو الأكل من الشجرة، ثم النزول إلى هذه الأرض، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن انتبهوا أنتم شهدتم أنني أنا الله. وترك الله الناس يختارون طريقهم، وقال في جنة وفي نار، من أطاعني والتزم بالعهد دخل الجنة، ومن لم يلتزم بالعهد وعصاني سأدخله النار، عيشوا حياتكم. فالقتل والتشريد والكفر هو اختيار الناس، وإنما الله جل وعلا أعطاهم القدرة على الاختيار، اختاروا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، ولكن انتبهوا إن أطعتم فهذه جنة عرضها السماوات والأرض، وإن عصيتم فهذه النار، فاختاروا أي الطريقين شئتم، وتركهم وما يفعلون. فالقتل والتشريد من فعل الناس وليس من فعل الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لما خلق الجنة وخلق النار سبحانه وتعالى ليثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، وهذا السائل أو السائلة هو أيضا إذا كان يحسن أن يربي أولاده الذين يطيعونه يكافئهم، أولاده الذين يعصونه يعاقبهم، وهذا أمر طبيعي جدا. وأنت إذا صرت مسؤولا في العمل الذي يعمل بجد واجتهاد تكافئه، والذي يقصر في العمل ويهمل ويخسرك تجارتك أو عملك أو كذا تعاقبه. والمدرس أيضا الطالب المجتهد يكرمه ويعطيه من الدرجات، والطالب الكسلان لمحافظ مثلا لا يجوز أن يساويه بالطالب المجد المجتهد، فهذا من الظلم. فإذا أدخل الله تبارك وتعالى المؤمنين والكفار، الطائعين والعصاة، المتقين والفجار، أدخلهم جميعهم الجنة وأنزلهم منازلهم، قال أهل الطاعة لو ندري كان لعبنا مثل ما لعبوا، كنا استهترنا كما استهتروا، ما الذي دفع أهل قيام الليل لقيام الليل، ولا ما الذي دفع الإنسان لينفق ماله في الليل والنهار، وما الذي يجعل الإنسان يصوم في الصيف شديد الحرارة ويتقي عن المحرمات ويبتعد عنها، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الجنة عند الله تبارك وتعالى. ثم يساوى هو ومن عصى، يعني يساوى هتلر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ هذا هو الظلم، أن يساوى المجرم بالطائع، أبدا. أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يجوز أن يجعل الله المتقين كالفجار؟ هذا هو الظلم، هذا السؤال هو الظلم، أن يجعل الله المتقين كالفجار. ولكن الله جل وعلا من كمال عدله خلق الخلق على ثلاثة أصناف سبحانه وتعالى. النوع الأول والصنف الأول كلفه وعصمه وهم الملائكة، مكلفون معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القسم الثاني لا مكلف ولا معصوم، وهي الحيوانات والدواب والبهائم والطيور، هذه غير مكلفة ولا معصومة، تفعل ما شاءت من المعاصي، ولا تؤمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عاقلة أصلا هي، وهذه مصيرها يوم القيامة كوني ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كهذه البهائم والطيور، لا تحاسب وإنما تكون ترابا، يقتص فقط بينها بين بعض، يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء ثم تكون ترابا. القسم الثالث هو القسم المكلف غير المعصوم، وهم الإنس والجن، الله خلقهم جل وعلا وقال افعلوا ما شئتم وإن أطعتم لكم الجنة وعصيتم، هم الذين اختاروا. فالله لم يقتل ولم يشرد ولم يفقر سبحانه وتعالى، وإنما أمر الناس بطاعته، وأمر أهل الزكاة بدفع أموالهم للفقراء، وأمر الناس أن يعملوا ويجتهدوا وأن يسعوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله ويدعوا الله تبارك. كون الناس أو الجن والناس واحد، كون بعضهم أطاع وبعضهم عصى هذا شأنهم، أما نأتي بعد ذلك لماذا تعاقب العصاة ولماذا تجازي المحسنين، هذا والله الظلم، هذا السؤال هو الظلم، بل يجب أن يعاقب العصاة. ونحن لا نقبل، حتى أحيانا عندما ننظر في هذه الحياة، عندما نرى بعض المجرمين، يعني واحد مثلا اغتصب 50 امرأة، اغتصب أطفالا، قتل وشرد وكذا، وبعدين مات سكتة قلبية، انتهى الأمر؟ والله لو قتل بالرصاص ما ينتهي، لو قطع إربا ما ينتهي الأمر، بس ينتهي كل شيء؟ لا، ما ينتهي كل شيء عند الله تبارك وتعالى، يحاسب يوم القيامة عند الله جل وعلا. هؤلاء يريدون أن يكون الناس كلهم سواء، الناس هم الذين يعصون، الناس هم الذين يشردون، الناس هم الذين يقتلون، ليس الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى كتب أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. نهى عن القتل، ونهى عن التشريد، ونهى عن الظلم، ونهى عن الاعتداء على أموال الناس، فكيف بعد ذلك يقال إن الله هو الملام بهذا؟ لا شك أن الناس هم الملامون على هذا الأمر، هم الذين اختاروا. إبليس ماذا قال الله له؟ قال اسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما الذي حدث؟ هو امتنع، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار. الله ما قال لا تسجد، قال اسجد، هو الذي امتنع. بعد ذلك إذا عاقبه الله يكون الله هو الظالم، هو الظالم إبليس. وذلك يقول الله تبارك إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هو الذي أبى، هو الذي استكبر، هو الذي كفر. الله أمره بالسجود، الله أمر الناس بعبادته سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم الذين عصوا، هم الذين تمردوا، هم الذين سبوا الله، هم الذين قالوا ثلاثة، هم الذين قالوا عزير ابن الله، هم الذين قالوا المسيح ابن الله، هم الذين تمردوا على أمر الله تبارك وتعالى. أبو جهل وأبو لهب وأمية وأبي يسخرون من الدين ويسخرون من النبي ويسخرون من الله، ثم بعد ذلك قال لماذا الله يعاقبهم؟ هذا لا يصلح أبدا أن يكون، أبدا. وإذا قيل حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعرف لله قدره سبحانه وتعالى، وأن نلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى حين السؤال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا

كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه.

النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض

ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون

أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

مبين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

الآخرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل

يوم النخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

هو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم.